0: Радіо Салам, Ахбар Ашерслебен у Зальцландкрайс.
1: Радіо Салам, новини Ашерслебену та Зальцландкрайс.
2: Радіо Салам, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
3: In Sachsen-Anhalt fehlen weiterhin viele Spenderorgane. Von Januar bis Mai wurden 26 Organe gespendet. Gleichzeitig warteten 232 Menschen auf ein neues Organ, meistens auf eine Niere. Häufig ist nicht bekannt, ob Verstorbene einer Organspende zugestimmt hätten. Dann müssen Angehörige entscheiden, oft in großer Trauer und Unsicherheit. Deshalb wird über eine Widerspruchslösung beraten. Wichtig bleibt aber, jeder sollte seine Entscheidung festhalten und mit der Familie darüber sprechen.
4: لا تزال في ولاية سachsen-Anhalt تعاني من نقص حاد في الأعضاء المتبرع فيها. ففي الفترة من يناير إلى مايو تم التبرع في 26 عضو فقط، بينما كان 2023 شخصا ينتظرون زراعة عضو جديد. معظمهم كلى. غالبا ما يكون من غير المعروف ما إذا كان المتوفي سيوافق على التبرع بأعضائه. في مثل هذه الحالات يقع على عاتق الأقارب اتخاذ القرار، وغالبا ما يكون ذلك وسط حزن عميق وقلق بالغ. لذلك يجري مناقشة نظام الموافقة المفترضة، ومع ذلك يبقى من الأهمية بالمكان أن يوثق كل شخص قراره ويناقشه مع العائلة.
3: Der McDonald's in der Güstner Straße in Aschersleben wird umgebaut und modernisiert. Seit dem 15. Juni ist zunächst der Drive-In gesperrt. Ab dem 29. Juni schließt dann auch das Restaurant für mehrere Wochen. Geplant sind ein Anbau, ein zweispuriger Drive-In, mehr Platz in der Küche, zusätzliche Bestellautomaten und eine neue McCafé-Ecke. Während der Schließzeit soll es auf dem Parkplatz eine mobile Verkaufseinheit mit eingeschränktem Angebot geben. Wenn alles nach Plan läuft, öffnet McDonald's am 23. Juli wieder. Im August soll dann größer gefeiert werden, auch weil der Standort in diesem Jahr 30 Jahre alt wird.
4: يخضع مطعم ماكدونالدز الواقع في شارع وستنر بمدينة أشرسليبن لعمليات تجديد وتحديث. وقد أغلق قسم خدمات السيارة منذ 15 يونيو حزيران. ابتداء من 29 يونيو حزيران سيغلق المطعم أيضا لعدة أسابيع. تشمل الخطط توسعا للمطعم وإنشاء مسارين لخدمة السيارات ومساحة أكبر في المطبخ وأكشاك خدمة ذاتية إضافية ومنطقة جديدة لمقهى ماك كافي. خلال فترة الإغلاق ستتوفر كشك طعام متنقل بقائمة طعام محدودة في موقف السيارات. إذا سارت الأمور وفقا للخطة سيعاد افتتاح الماكدونالدز في 23 يوليو تموز، ومن المقرر إقامة احتفال كبير في أغسطس آب احتفالا بالذكرى 30 لتأسيس المطعم هذا العام.
3: Der frühere Flughafen Kochstedt wird weiter als Drohnentestzentrum ausgebaut. Dort arbeitet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Inzwischen sind am Standort rund 65 Menschen beschäftigt. In Kochstedt werden neue Drohnen und Fluggeräte getestet. Im vergangenen Jahr nutzten auch viele Firmen und Forschungseinrichtungen das Gelände. Dafür gibt es dort eine besondere Flugzone. Dort können größere Drohnen einfach erprobt werden, auch dann, wenn man sie nicht mehr direkt sehen kann. Weitere Investitionen sind geplant. Unter anderem sollen neue Start- und Landeplätze für größere Drohnen entstehen. Normale Linienflüge wie früher soll es in Kochstedt aber nicht wieder geben.
5: يجري تطوير مطار كوشتيت السابق ليصبح مركز لاختبار الطائرات المسيرة، ويعمل فيه المركز الألماني لأبحاث القضاء DLR الذي يوظف حاليا حوالي 65 شخصا. وتجري في كوشتيت اختبار على الطائرات المسيرة والطائرات الجديدة. وقد استخدمت العديد من الشركات المؤسسات البحثية المواقع العام الماضي، وتم إنشاء منطقة طيران خاصة لهذا الغرض، مما يسهل اختبار الطائرات المسيرة الأكبر حجما حتى عندما لا تكون مرئية بشكل مباشر. وتخطط للمزيد من الاستثمارات بما في ذلك إنشاء منصات إقلاع وهبوط جديدة للطائرات المسيرة الأكبر حجما. ومع ذلك لا يتوقع استئناف الرحلات الجوية المنطقة التي كانت تسير سابقا في كوخشتيت.
3: Traumatisierte Geflüchtete in Sachsen-Anhalt bekommen weiter Unterstützung. Das psychosoziale Zentrum für Migrantinnen und Migrantinnen hilft Menschen, die Krieg, Verfolgung oder Folter erlebt haben. Viele leiden noch lange unter Angst, Schlaflosigkeit oder schweren Erinnerungen. Ohne Hilfe fällt es schwer, im Alltag anzukommen. Besonders ist, Das Zentrum ist auf Geflüchtete spezialisiert. Die Fachkräfte kennen die Folgen von Flucht und Gewalt, arbeiten kultursensibel und können mit Sprachmittlung helfen. Genau das fehlt in der normalen Versorgung oft. Das Zentrum arbeitet in Halle, Magdeburg und Stendal. Integrationsstaatssekretärin Susi Möbeck übergab jetzt Förderbescheide von über 510.000 Euro. Weitere 85.000 Euro kommen aus EU-Mitteln.
5: سيستمر تقديم الدعم للاجئين المتضررين نفسيا في ولاية ساكسون-أنهالت. يقدم المركز النفسي الاجتماعي للمهاجرين المساعدة للأشخاص الذين عانوا من ولايات الحرب أو الاضطهاد أو التعذيب، ولا يزال كثير يعانون من القلق والأرق الذكرى المؤلمة، وبدون هذه المساعدة يصعب عليهم الاندماج في الحياة اليومية. ما يميز هذا المركز هو التركيز على اللاجئين، فالمختصون فيه على دراية بتداعيات النزوح والعنف، ويعملون بحساسية ثقافية ويقدمون خدمات الترجمة الفورية، وهذا تحديدا ما تقترب إليه الخدمات التقليدية في كثير من الأحيان. يعمل مركز في مدن هالة ومقدبورغ وستاندل، وقد قدمت وزيرة الدولة لشؤون الاندماج سوزي موبيك مؤخرا منحا تمويلية بقيمة إجمالية قدرها 510,000 يورو، بالإضافة إلى 585,000 يورو أخرى من صناديق الاتحاد الأوروبي.
3: In Aschersleben haben am vergangenen Wochenende rund 35 Menschen Müll gesammelt. Die Initiative Sauberes Aschersleben hatte zum Quartalsputz im Viertel östlich des Bahnhofs eingeladen. Gefunden wurden unter anderem Dachpappe, eine Matratze, technische Geräte, viele Glasscherben und Zigarettenkippen. Mit dabei waren auch Helferinnen und Helfer aus der ukrainischen Gemeinde sowie eine syrische Familie mit ihren Kindern. Sie wollten zeigen: Wir leben hier, wir gehören dazu und wir übernehmen Verantwortung für unsere Stadt. Die Aktion macht deutlich: Sauberkeit ist nicht nur Sache der Stadtverwaltung. Sie entsteht dort, wo Menschen gemeinsam anpacken. Der nächste Einsatz ist am 5. September um 10 Uhr am Loksportplatz in der Heinrich-Heine-Straße Aschersleben geplant.
5: في حي أشرسليبن قام نحو 35 شخص بجمع القمامة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونظمت مبادرة أشرسليبن النظيفة حملة التنظيف الفصلية في الحي الواقع شرق محطة القطار. ومن بين الأشياء التي عثر عليها لباد السقف ومرتبة وأجهزة إلكترونية وشظايا زجاج مكسور وأعقاب سجائر، وشارك في الحملة أكثر من 10 متطوعين من الجالية الأوكرانية، وبالإضافة إلى عائلة سورية مع أطفالها. أرادوا أن يظهروا نحن نعيش هنا وننتمي إلى هذا المكان ونتحمل مسؤولية مدينتنا. يؤكد هذا الحدث بوضوح أن النظافة ليست مسؤولية إدارة المدينة وحدها، بل هي نتائج التعاون مع الناس. ومن المقرر تنظيم حملة التنظيف التالية في 5 سبتمبر/أيلول الساعة 10 صباحا في ملعب لوك الرياضي في شارع هاينريش هاينه.

0: لما هون دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت تحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامع لي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين؟ احكيلي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من ذوقي وحدي

0: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
1: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
2: أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في راديو سلام. برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV. وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى.
0: Heute mit.
1: Сьогодні з вами.
3: اليوم مع.
0: Ute Christina Scholz.
4: محمد الجاموس.
5: سامح زغلول.
1: Christina Jones.
6: محمد الطويل.

0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 صباحا على راديو HBV.
2: Radio Salam, межкультурный журнал на радио HBV. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19:00 та щопонеділка о 21:00.
3: 1 Uhr.
4: Das Harz-Bördewetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 20 Grad, Kochstedt 22 Grad, Bernburg 19 Grad, Quedlinburg 20 Grad, Harzgerode 19 Grad, Stiege 17 Grad, Wernigerode 19 Grad, Schirke 16 Grad und auf dem Brocken 18 Grad.
3: Radio HBW. Nachtschwärmer.